نفوز. ايه خسرنا كتير جا وقت نعلم عقد الجيم. ضلنا بخرف ورانا بيلحق بجملة عين. ضلك اجري بتقدم خطوة سبقك بالفين. ايتو معدي فيش حد.